خلعت استنغاويتو فرياد كم بنا إن ماك يوز أفتايز كيس فرياد وكامر ليسو لانك ييفال